الخاصرة جوهرة تقدم الشيخ إدريس المدينة سيدي بس في خطرك حمدان في خطر خيام عوس